فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو

الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم

والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوف.

0: وما أدرى واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم.
1: You're listening to
2: Breakfast Asian Radio on 14:13 AM.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.